0: أبوك مزنوق.
1: ستوب ستوب ستوب ستوب، عن شو عم تكتب أنت؟
0: أنا عم بكتب عن حياتي وعن شغلات بشوفها، لشو الغلط؟
1: شو الغلط؟ نحن ب 2025، اكتب كأنك خطير، عندك غنز، عندك مصاري، عندك نسوان.
0: طيب ما أنا كل البارز تبعوتي خطيرة.
1: قسما بالله إنه دمك خفيف، يلا يلا اكتب مثل خلق، يلا.
0: طيب طيب يلا ماشي.